بس كما سمسس ولي ترى من تكنال سميسس يوري جهي وادو للناس فلانا مسوري تجسين للناس وهي هانس السرنتاجني موهاس أسينا في مصي تسر جغون فاس سيف يقولي نرج مضي سوتاس إيها مطاف ترعي فتاهي جمضون فاس سسيف فماني يوري جلتاس أوالي يلغى إسانس إسان داس إسان أسترع وترتيت كراس إسان أسترع وترتيت كراس ترها سجهول تازد سيكي وال ساتك كاداق الكان لساسنتن تصوها ترك صودغاس كسن كيهو تصاب وانتهو